قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوه فله الاسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.